اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آد سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آدي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وضعته مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك. رواه البيهقي. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, raihlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lain. Masa hidupmu sebelum matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa luangmu sebelum sempitmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan masa kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat Baihaqi.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح

ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام حين ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا أنت مولانا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وحده وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير

إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت رحمة عند الموت ومكرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك ورحمتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.

0: ya kan? Watukhrijul hayya minal mayyiti. Kami keluarkan yang hidup dari yang berarti telur lah. Watukhrijul hayya. Kami keluarkan ya, keluarkan engkau keluarkan yang hidup dari yang berarti telur. Watukhrijul hayya minal mayyiti, watukhrijul mayyita minal berarti ini ayam. Tukhrijul hayya, engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, telur. Ayat yang berikutnya, wa tukhrijul mayyita minal hayyi, berarti ayam. Duluan mana? Telur. Dalilnya tadi, tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi. Ah. Wallahu a'lam. Mana yang duluan? Ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh, tapi itu dalilnya tadi ya. Yang dalil Allah sebut ya, Allah keluarkan yang hidup dari yang mati, dari telur. Kemudian Allah keluarkan yang mati dari yang hidup. Ya. Berarti ayam. Ah, itu penafsirannya. Allah alam sawab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قد يوافي نعمه ويكافي مزيده يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم لعظيم سلطانك اللهم افتح علينا ابواب الخير ابواب البركه ابواب النعمه ابواب الصحه والعافيه ابواب الصحه والعافيه ابواب طول العمر في تمام الصحه والعافيه ابواب العلوم والمعارف اللدنيه أبواب الأرزاق الواسعة المباركة أبواب السلامة من الآفات والنقمة والفتنة أبواب النجاة في الدين والدنيا والآخرة أبواب حسن الخاتمة أبواب الجنة أبواب الجنة أبواب الجنة مع والدينا وأولادنا وبناتنا وأسرتنا أجمعين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين demikian hadana Allah wa iyyakum ajma'in اللهم وفق الهادي الى سبيل الرشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Bismillah jemaah rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama melepaskan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 RRI Mataram.
3: Alhamdulillah, demikian telah kita ikuti bersama kajian subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat sebagai penutup rangkaian ibadah subuh untuk hari ini ya, hari Kamis 4 Juni 2026. Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, selanjutnya kami akan menemani Anda dalam NTB pagi ini. Tetaplah bersama kami.